الناس يا إنسان اتق الله وكون مطمئن بالله لا توخ راسك بالهبال وخليك عايش في الحال لا توخ راسك بالمحال يا للإنسان.